Dames en heren, goedenavond. U luistert naar Arif Programma. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nterhab zekhom gil barnamej nan hara. Nsaad zi l'idaha nkhawstat zi ndin nkhawda zi kul jum'a saa 11. نترحب لكم في البرامج النهارة ومن بدأ عن السنة سمعت يسرى من الذكر الحكيم

0: ونحن على ذلك من الشاهدين.
1: أريد سدينا الريف في عدد جمهور ذي سبع ملس نكون جمعا زيد ساعة تسعة غرحيطة الشيخ وبريد السنيان FM 106.2
2: نيخو بريد الانترنت www.khaustad.nr

أي ثم سويت مار ذاني تي تكمار ساعة تذم زقارو تزي البرنامج نون دي تسن زين الإذاعة مخوصطة زين دين خودة قيم ذاكي نغ جي ساعة تويسنين أوان إرخبا سلهولانديث

حيث نسويتنا خاشكم مبدا تنظم برامج عريف زين دين الخودة أم سيور نغ نغير حن نريجن ذي راح أق نين مجيون أخ مشروع مقبرة الإسلامية يمدران يمسر من ذي خودة للأسف الشديد إجن دومات زي الفريق العمل زيك خروب نتكلف نسل مبادرة ثانيتي اعتذر لظروف خاصة به أكيد نغ كن غيري كل شوي أنجي نغ نظن نجاني تمثال السياسة زي بلدي خودة زي حزب العمل انت قد داكن يحضر أتفهم سور نغ غادي بدر شي حاجة يسيور كيف سواء وإنما مهم لكل ظروفه قيمة كينا كل شوي أتفهم بذا غام سور نغ دومات سيحمد الحداوي زي حزب العمل

0: ريف سدينا الريف في عدد جمهور ذي سبع ملس نكون جمعة نزيد ساعة تنتان رحيطة الشيخ وبريد السنيان FM 106.2
1: نيخو بريد الانترنت www.faustad.nl/arif.
2: هاي مسوي ثم مساء الخير عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لتصنيفهم البرامج أن أعرف برنامج زين دين الخودة. أما ذاكم تقدم عن ساعة تمزجروت غان غن عراق جم سوار موضوع نم قران جم موضوع تيم بزاف إمزدغ إمسر من الخودة. تبع الحال أم سوار نغيرة مختلف قدم خمس جارو ساعة تمزجروت تيرا ذيري جنين بجون جون بجي تيري سيسم أن الفريق يعني العمل نافير خروب نتكلم في المبادرة المقبرة الإسلامية ذن بجي نظن نجان سيسم من سياسة سيسم من بلدية نخاودة سي أحمد الحداوي انت قاختك ينغ مساء الخير عليك
3: شكرا
2: بالنسبة إذا مات فريد حبيبي نجان تزيفيرك خروب قي اعتذر لظروف خاصة به إنه هني لكل ظروفه أكيد نغ ذومت أمين لكن شاكر انت مساورنا كل شوي خموضة عونيتي الموضوع عايز مسوي ثمان المقبرة الإسلامية متابعة الحالة مخصصاً باللي الجالية المغربية ذنيتي ذي خاودة أظهر خالق قوة تاريخين سمزروين سعرين يتوض 60 سنة قيل مرحلة ثانيتي وذنو سنة خمس جارو الجالية الجيل الأول يسيد ذا يخدم يسام قيل اقتصاد هولندي ومن بعد السنة غيرة وسيد ما يسمى بالتجمع العائلي وذاوين ذنيتي ومن بعد خرقن داوان سن داوان داوان سن وخن توضا قناق الجيل يمكن ويصعبها من الجيل ويس خمسة قاعة بمعنى وذن وخن دمجن جميع المجالات ندو ذا ثانيتي ذا هولندا قاقن قي السياسة قاقن قي عريضة قاقن قي الثقافة قاقن قي التعليم قاقن ماني موفي ممذك تفذي مغربيين تفذي مسرمن تفذي يعني جندي ما جو قاعد مقران تسدقي السياق الموضوع وانت المقبرة الإسلامية لأنه متابعة الحالة ذا إني خمس قاعدوا ذا إني جن حاجز نفسي وذان مش هتسيني ذا مثلا قي عرني خنت حقي تسعينة تنيغ ومزيار القناة زينة نرداء كيني من قاس كمية ما ذي جن حاجز مغاب الزف ولكن دوخا زي كورونا غيرها خاصة كورونا إلي جذي جن تما ذي جن منعطف ذي جن أمش لاخق يوقع عنقي نفسيا من ذا منه دريم بلني رجان يعرز انه ذو شي حاجة عادي انه ذا نرداء دوخا الموضوع ندر ذا نيتي يحي قاس بزاف ذي أغزيسان أغزيسان مزقار وانه الجاء الحاجز نفسي وانتي ينقص شوي ذي ني جن حاجز جن نسألة تعلق انه يبذي ناقن الجيل ويس خمسة ذا نيتي يعني من من نامج ذا تسميت وحسابي خمسة ذا هولندي تبعت حال روابطك ذا مواث لبدات غيمان انا امازيغ نتاع ما سيسمح ذا مواث مزديكا ولكن حاجة نفسي نقص شي حاجة وذي إني عاود مسائل جن اجتماعية إنه من أمي قراك نشمع مثلا نوز الشي الوالدين نوز مثلا نغل شي جي زي الأحباب أخذ نرى ذاني تيلي إنما غالا لتجن فرصة كل من عان الجماعة غساحة مثلا مراغ عان رعي ذا غساحة كيس دعوغ نيما لشتاق ورين والزويثي غذا غساحة وشم مرين ندر جين مغرب جيشون قلدي آقي شو ذرا يقصح الحار ذني الجانب الشرعي لان متبعت على قص الفس الفقه وني ما خص سي ونشني نخصن غي وذني سي ونقمن اني واش انه الفقه الاسلامي يشتريت انه تنظر دي دوله تيري اسلاميين اغلى مهم وضع نظن اظن لا ولكن المهم تجوب الشرعي نقمن يعني للاسف الشديد انه ذو متفريدي مهم يبقى ما غادي يزنيتي يعتذر الظروف روخ الموضوع تما مساور ميخري يغنش روخ هذيك سيجن ما صار نظن لان كاين ذو مت احمد الحداوي انتزي زي السياسه هو توجي السياسه سواءين مجالب سيت مثل البلدية شك الموضوع عوانيتي المقبرة الإسلامية المشروع عوانيتي يعني ميخص باش نسي واحد الجانب يعني مختصر المبادرة مرة عندو شي معلومات لأن روخش كتمثل هذيك الحاجة وخذ عندو شي حاجة معلومات ديال الجانب يوذاني جن المبادرة يوتي نيكسي المبادرة ومبعد نسي واحد كني واخد دور لكم كني وقيل البلدية قيل المشروع عوانيتي
3: المهم شكرا لأخ عبد الواحد
2: نور الدين
3: ماشي نور الدين سمعي الموضوع ميراث المقبرة الإسلامية إج الموضوع مهم جدا لأن غاس يتعلق سوينة الجالية الإسلامية جان دي هولندا تكمر وبالخصوص نشين دي مدينة خاودة المهم بالنسبة للفكرة يعني باش نشأ إج المقبرة الإسلامية كنا الفكرة بحق التقديم بزاف ربما يعني ذي التسعينات شغانغ الفكرة أني باش نكون نشأ إج المقبرة الإسلامية ذي خاودة ولكن ماشي مقبرة إسلامية خاصة يعني مقبرة إسلامية خاصة يمسلمن لأن جغانا غوينات محادثة تجد المقبرة هولندية الذي خوض قناة عيس الغوف
2: كنيو من تعنام كا
3: شي زي مزيدة ونخجة
2: زي مزيدة وين تمسيوهم زي مزيدة وين
3: لأن غانغ داني تينيج المقبرة غورانديين ولكن يقارش مرض خسم يعني دين الغباء غير مسلمن يعني مستعد أن يجن الجزء أدخص الخاص يونا في مسلمن ولكن المغاربة يعني تستور دخل قضية الفيق القضية الشرح وداني قارش لنا ما يمكنش أدخلت دي مسلمن مهم الفكرة تقذنت ولكن النقاش خلال المقبرة الإسلامية يتجدد بالفعل ذي وقت الكورونا لأن تولد الحدود جبل عند تيا جوات تيمون تفهمت إيش العدد نقول ذن موثن دي المرحلة دي المرحلة اللي مونث الكورونا وإيش العدد نقول ذن قيم دي تلاجة ثمية مونث الأموات
2: بدي سيمانات سيمانات
3: أثر شواء بعشرة شواء وجاني وذن كل محاولة ثمية باش راح عن طريق إسطنبول راح غير المغرب ولكن المحاولة ثني يعني هو وصديق إن شاء
2: معاناة مقرنين
3: بالفعل يعني على المستوى الهولندي كان مجموعة من الإخوان ينالين ثنيج المغادرة قارش الخسلة ودن كوني المقبرة الإسلامية ذا هولندا فلت سيد خيج المؤسسة قارس بيبين لأن ثنين خذين ينج المبادرة ينج المقبرة الإسلامية ذا قوينة ديزات العرن نخصور غشخ يعني 2022 ربما يعزم المقبرة الإسلامية وخد خزادة مية مثلا ديس تقريبا شن 2000 موينة المقابري ديس كنا يعني ثم ما ذكر الظرف يعني وياز زوخيج ممشى النظني دي أوتريخت يعني مؤخرا عودي 2023 نازل من مجلس المقبرة الإسلامية دي نادي أرنم مجلس المقبرة يعني تمغى بزاف كنا أكبر مقبرة إسلامية دي هولندا تنيك جن دي أرنم أخشعات إني تكنا الطاقة الاستيعابية تقريبا 15000 موينة المقابر غاتيسي وخاص من 2023 ربما قشوا خاصة تعدى 2001 إذن ندرن ومجموعين وذن سادي خاو دندرن إما ذي نقول دي أرنم ذي زاوت الأرن ولكن غير مقابر نظن يذقموش نظني غاك ذي برخن وبزوم غاك ذي أينت هوفن فينندال إينا غاس المقابر نسن خاصة تفهمين ولكن جنت بعد المدن الهولندية الأخرى مثلا ذي دينها خلق روتردام هتفض مقبرة تام قرانت لأن قارس ناتور بخلاء بلاس قلنا زي جمهم شان خاصي مسلمان ولكن واجبون قبارة يعني خاصي مسلمان
2: إذا خاودة ما الفكرة اللي جانا أنه هذه المقبرة خاصة مسلمان نسمى خاودة من الناس جلسة

0: خودنا يحسن مقبرة إسلامية دي هي ما دي خودنا دي النواحي. المهم الأسئلة ينوجهت أنت تقولنا دي شهر 5 دي 2022 وسند الجواب يعني تقريبا شنط الشواء عاد غادي يسجل الجواب ولكن الجواب خودة ما جاتش قانش خودة دي التنزي أنت والمساحين تعاود تمزي باش تجد مقبره اسلاميه تخصها شي المساحات طن قرنت بزاف لان المقابر الاسلاميه معني انت فهمت لي انا مضرني تغي ما ديني تدي المساحات معني وخوده يعني معروفه خوده يعني ثم واثي نس ثم واثي يعني ثعف سلوب بود متفقوات فعلا يعني باش تجد مقبره اسلاميه ديال خوده يعني صعب جدا المشكل المساحه والو المشكل ثم واثي يعني ثعف يعني ثقوا
1: ما هو الجواب لو خانكم دارين زيد البلد
0: قارش مال هذه الرغبه غيوذن هذه خوده يعني نشين يعني كمجلس تنفيذي للبلديه يعني مستعدين باش كيكون السيور نخزا واش ديني الامكانيه باش ني مقبره اسلاميه ديال المنطقه وينه يعني وسط هولندا قال سميد هولندا فعلا لان المنطقه الاخرى نشين خوده يعني تبع ميد هولندا ليس تنسم وينه البلديات غا كريم بنرفارت الخمني جاش خونا هو في بيرخامباخت
1: كلشي ديال يمكن ديش
0: امشني غنكدي زعما بلاصينا غاس المساحات تمام ونش ولكن لابد يخص إمغربي نغيم سر من يجدي خودة يخص شكل النجل مجموعة وين فين وذن أدخل من هذا سنسجل البلان أخذ عن مرفوف شان ثمانية شين مستعدين ودنين أن تسيور أجل بلدية نظني جندي المنطقة إني ذي المنطقة يدين جنشين فهم ولكن مع الأسف يعني الشيء الزغ الجاليه يعني
1: باش التفاعل هذا سقسي هو مخرج التفاعل ديال الجاليه تما المضاعوه يتوطرح لي مزيدي وين يتوطرح من مستوى ما يتوطرح الموضوع
0: و الذي مزيد وين في الحقيقه يعني كل شيء جا يعني جا غاسن ترغبه باش يدير مانيا ولكن وغياخذ وغيتاخذ المبادره وغيكسين ولا في انيشيتيف باش هذه شي حاجه ثمية غادي يجي المشروع فهمت يقتح ماني نفهم
1: ذيك خروبني جن خي جاني
0: على غير خروبني في الحقيقه عاد ويتجيني جان وخمان يقع كناش سوراش 2022 تفهمان يقيم أنا إني المهم شي نتراجع يعني باش تسشل المبادرة صغير مسرمن عمت النسك يعني ذاك شكل نجل مجموعة أنا غادي نشل المؤسسات فهمان هذا هو نجل المقترح فهمان شينا خاص نسيورا مية البلدية جات قارج نشي نستعدين بلدي نشل المقترح دي نشل الفكرة المليح شينا نسيورا قوينة تاك البلدية دي جاندي المنطقة ولكن المشروع أني الفيرك خلوبوني وخاش تصور نجيلا سن جاي نجل اللقاء أكثر تمزيد ونزل المنطقة وجي غازة زي خودة وقلت زي بودي خلاف شخون أو فرج أحضان قج اللقاء دي المركز الإسلامي دي خودة ولكن صافي السني يحبس معنى إني نشينو في يعني وذين بوش المبادرة زغا زغا زغا الجالية المسلمة دي خودة
1: مشي لخا ورني لخا المبادرة الجالية جاي تحاول ذس ولكن جالية ثانية من خلينا نقول من الإيطان مزاد السيرة خودة نينا خم وغاد جيم مؤطر يلا الإيطان دي نغاسنا وتيم زيدي وين مؤسسة نمزيدة وين وش إيطان نظني وذين مثلا مسر من خودة وغاسنا والمجتمع المدني انه ذني اطار تنظمين اثنين باش تسيور ازك تسيور لان من واحد الموقع مش تسيور اذا قضي اذا المغاسك المون باش ذني نجي حاجه فما يعني المسؤوليه هذا هو ديما يعني هو خمزيد اخو نقوقا ني هذا هو مثلا هينانش ايجن جانب مثلا اذا نانشنين نغيت مثلا مثلا حق البلديه مثلا كيش خلكم كني ودي نظني مثلا يمسر من البلديه نخاوده من داز ديوسن وما تفاد سجع الموضوع انت باش تشجعن يوذان هذه المبادره ايتها باش انا الناجه سني وراجه ثراجه في مسمى المبادره خاك مختوى ليش القضيه ايتها تما تراجيش حاجه وغاسبو وتغيسمون وين والتنظيم وين والهيكل يوذان هنا
0: في الحقيقه يعني وانا تنوجبوش هذا المشكل اللي مقرم
1: اوكي
0: بلديني رغبه غيوذان يعني اسهل شي حاجه هو تيدش تكون شي الاطار قانوني تيدش المؤسسه راه تيدش الجمعيه فهمت ولكن بلا غاك اطار قانوني تفرغ ني غاك هذا الحق يعني تسيور ذاك وين ذاك حق المسؤولين ذاك البلديه ولكن باش نشكل الاطار القانوني يوقع ليس كان يوقع ليس شي حاجه مولا تاخر يعني مع الاسف ودوني السبب هذا جعل الشين يعني باش نقدم اجل المقترح تقولنا ديشان 11/2025 نسيو الخاص ديال المجلس البلدي وتقريبا يعني
1: الاغلب كحزب عمل
0: حزب لا حزب عمل, عمل و تكنا نجي المبادره وي سنين تفهم ويوقع خاص نقاش ديال المجلس البلدي الاغلبيه الاحزاب السياسيه ديال المجلس البلدي صادق تخوينا

0: الفكرة لنا وتاخ يعني تا المحافظ القانوني سجل مسؤول اخ الملف من المقبره الاسلاميه لان تنتج يعني جا الموقف جا جاونا ايجابي ونشين الناس اخصاء تسيور دعاو ذاك اكونا ذاك الممثلين ونا الجاليه الاسلاميه لان في الحقيقه جنشين جا الناس وجي غا الجاليه الاسلاميه واه فهمت ربما تا الجاليه تنظني غا تجر غبا باش غا تستير المقبره اتيري غير بدا فهمت ولي شال المقبره غامية مؤقتا ايش المده مثلا 20 عام 20 عام تاتكسن لان ذي مثلا نوذين وخا غنغدر الجاليه الطنزيه ثاني ثاني غاسن القضيه يعني المقابر ني الدائمه الناس تسيور ذاك اكي وذناينا وبالفعل يوقع كيسن اللقاء وقيل ما 12 من عام 13 زي شحال ثلاثه تسيور ذاك الممثلين ولا المساجد واخا جاك شال الممثلين ولا الجاليه اليهوديه ذات كوينات ذي خوده وانت بعد تكشف الاستشارات الناس من الاحسن اي تيج الاطار قانوني ما راك اطار قانوني رغني راك الحق تسيور راك الحق
1: اطار قانوني مشر استختين
0: مشر المؤسسه فهمت كنا غاتيري وغاتبو العلاقه كتب زيدا وين تيريج المؤسسه خاصه غاتيري غاس الاستقلاليه التامه فهمت لان الاخرى القضيه اللي تمزيدا وين شي سي نور الدين غاتسند الواقع انا تمزيدا وين تفهمت فراك كادي تمزيدا ديال المبادره ربما كانت مزيدا فهمت
1: فكرين فيرك خروب تبدا ازاي ايش خط التوات
0: الفكره يعني غادي يدير الفرق خروب ذا مزوار
1: والتحضير مش لجنه تحضيريه اش غادي نشنو
0: يبقى كاين وانيش انت فهمت وخا اللقاء يوقع ذي شحال ذي شحال ثلاثه يوقع اكا قلنا فتاك ذات عاود وين كجا المسؤول خلا خاصه يعني الميل الفواليتين لوخا يعني اخر غاس ندير نجي الفيرك خروب ولكن تقريبا دايسين لا صحاب السلام مش حتى غير كيتسنا 100 يعني نتصلوا خاص ساس مزيد ونظن يعني باش راني ثنا يعني شاش ندير الفيرك خروب ولكن مع الاسف يعني وادي نبوش وادي نبوش الحماس المهم الفيرك خروب عاد يخدم لوخا يعني اخر ونث التطورات لوخا ما تقني يعني جمعن بعض ونث التقني دي ستيفن فرك العرين فهمت يعني بحال شال البيان ونث الدعم
1: التقنيه التوقيعات
0: هو زغات مزيده وين ماشي غا زي خوده
1: زي كل شيء
0: انا باش يعني مثلا المقبره الاسلاميه تقول دي الوسط وين هولندا
1: كل شيء
0: حول ما امكن يعني تذي مزيده وين يتجن يعني باري خوده نسيت فاكيد وبالفعل وقع الاتصال زغ الاخ يعني فريد يعني مع الاسف وكان 11 يتصل مزيدا وين اتاسيني وذاني يعني سقاد ندويلات البيانات ني خوتش من غدغات في البيانات ني اداس البيانات ني لغدني انا عري نجن الرساله اتنسقى ذي وين في محافظ القانون
1: ربي احمد نجي باي لاخت
0: هذه راح محافظ القانون هذه وقع عاود وين في
1: 8 غاس الارضيه غاس القاعده من جميو اوكي
0: وخذ من يك جان يعني حاليا من يك جان فهمت ولكن الرغبه قاقت فين
1: تما الرغبه زي خاصه نزيد كني نروح للسياسه بعدا زيد تهمني المبادرين نروح هذه مسكوره نروح هذا الزوم الرغبات اللي زكي وذان هذه الطريقه باش مخ تحرك ذي وذان الناس اللي مثلا بعد اول شيء تحضير بقى شي توقيع عليك بلي كقش بعدا الفكره
0: مزيده ولا بخصوص مزيده
1: ايوا تما قاتني الاطار اللي جان يمكن
0: اكيد بعدا تفسر لان راه تاسي هولنديا وبالخصوص لان بعض الاحزاب يعني عارض المقترح لنا يقارش شنو نشوش بالفعل يعني ان مسلمان غاسن الرغبه باش مباراه اسلاميه يخصص نسبيا ذي هولنديين بان قادر الرغبه مشاو لوخا مركاتي مزيان ديال المنطقه كورشي ولا نسي بلاتي انا شاو ديقا نشي نقرا غنغلب باش ندير مدرسه مقبره اسلاميه
1: تفتمي
0: تفتمي راكش
1: الحوج جاي تشترك تشترك يعني
0: نيشان بالفعل
1: هذا متعمل مراكش تسقسي كي موضوعات شي فكره شي حاجات شي اضافه
2: نشات بالنسبه للفكره ان انشاء مقبره اسلاميه تواريخ تيجن فكره تصبحت غير تما بالنسبه للجاليه الاسلاميه ذاكي خاوده نغي النواحي خصنا واش غاسن شي تجاوب كاع المقترح وريتين يعني غاسن شي رغبه يعني رغبه قويه غاسن تيجي رغبه طمقرنت باش يعني تؤسس الفكره تاع حد ماشي شي فكره تما طم مزيان الفكره خصها تيجي رغبه زي جميع الاطراف وبالنسبه لي نتي تما الجاليه ذاكي كي خاوده نغي النواحي مو ذاك ثومه احمد ياك بالنسبة لي مخصقاني نشهد كفكرة مختواري بالنسبة لي نتائج مزيدة وين يخصيت واش كنت فرق زي كورنا مزيدة مثلا واش كنت فرق حاولنا توصل جرسا أشكلني جن العريضة ضمغة باش البلدية سيوقع جن
1: اسمه فرق عمل زي كورنا مزيدة
2: مثلا بطراف شخوف زي كورنا مكان حاولنا تشكلن أشخاص يعني كورنا مزيدة تشكلن حاولنا تشكلن فرق زي كورنا مزيدة هذا مولنا هذا مولي تنسن إن شاء الله كثير مع الخير
1: يعني لأن الموضوع عمواغ تسمى مشروع عمواغ وجه مشروع عمواغ متأمين مشروع عمواغ مشروع قرم الزاف رغم أن السيور بالنسبة للبلدية رغم روح البلدية شمي يعني يتوش برينسيبي أكورد هذه هو من أنية ذات كان شنو كيك هم نواغ المشروع ولكن مي يعني وذا نين غاي نروح المؤسسين غادي يتكسي مشروع مي خذ يعني شمي غاد أتتكر يعني يتسند خل البلدية أي جهة مثلا كتمويل
0: لا.
1: يعني من كنت البلدية من عنا الدون تحت البلدية سين خش من إيز معذية شين نظن إنهم شو كالبلدية وغير ذلك شيء مثلاً تمويل مثلاً تمويل لأن مشروع مغاه شو هذه وي هذه
0: أسقسي مهم سينورتين مو بالنسبة للقضية التمويل تخسر الجالية المسلمة تذي غي تكلفن القضية التمويل يعني من خلال المحادثة جعل غيقونا ثقل الممثلين ونا في المساجد لأن المساجد يقارش يعني باش نجمع الفلوس يعني يجي العملية سهلة الأغلبية وذا المركزين ذا زقوان مقبرة إسلامية مية ذي مية هذي نيري الدعم هو ذي وذا نتساهم ذي منايا لأن غاصن رغبة ذي منايا أمتني ذقونا ذي التقديمين شا سينوردين القضية الأخرى وذا وغاصن بقول فكرة أني يعني باش هذا حق ذا ينظر ذي المغرب يقارش قل عائلين وقين دا
1: نقضى المرحلة نقضى غاص نفسيا نقضى غاص وذا
0: بالفعل وثانيتين يعني ذيج القيمة هو مثل الاندماج يعني المغاربة ندوسين مثلا دي ستين هذا جعاصني الفكرة ربما نخدم يجي نعب سنين خمس سنين نجمع يجي النصيب ونقول لهم فلوس انا عقب المغرب نكشل المشروع ثلاثة الدات فهم لكن وخا نشاقش نقيم ذا يعني دي ستين ثقا نغذا يعني ندور صحاب ذا مواث فهم وبالخصوص ملكات السور الوخاخ الجيل
1: والثلاثة
0: والسابعات فهم لكن هو غاصني بوش العلاقة المغرب مغا نغنشي نعيش ذي المغرب عاد غانغي العائلة غانغي الاصدقاء
1: نيشن وخا نشي
0: وخا وخا نشي ربما يمكن
1: خلق ذا بس يخلق ذا
0: يعني الرغبة تقتذين متحمسين وتجارب مثلا ذكاء جونة المؤسسين بيبين كنا جمعنا العدد نتفلو سطا مقران تجيش نظرف واجيز ذي الظروف نين كورونا يعني جل مقبرة يعني همغا يعني ما شاء الله وذي أرنم يعني أكبر مقبرة ذي ورنم ذات فهمن يعني ذي نتكلم تقريبا تمول وخل البلد يعني أرنم ربما يعني ثعوني ثن يعني ذا ذي خودة يعني الدعم ذا شغل فش خودة المهم ثلاث تسقع
1: البلدية سوى البلدية ممكن تيجي البلدية
0: أنت الدعم في قارش نشين مرة ذي نشل نشل مقترح يعني ملموس يعني واضح يعني مستعدين أن نسيو رقي وأقل بلدية ذي المنطقة باش أخسع لنا القضية مولة تموات فهمل نشينا نصغ قال غير باش تعزو تموات تفتموات أشوف شنو يعني الترخيص يعني باش تحدي المقبرة الإسلامية كل شيء قمنا يقصع بزاف
1: مسائل قانونية المهم
0: مسائل قانونية مسائل لوجستيكية فهمل ولكن القضية شنو ما يمكنش
1: تنوز ما تمول اثنين
0: لازم ما تمول
1: بالنسبة لنا التمويل المختبر جديد المهم بقيت بحسب تسمى الموضوع امراه ايش نقيت قال مثلا في الجزائر لا سولانس هذين انا خدمة من اطفال خاص غاس سولانس كل شيء تجي مني واحد شيء على خاطر مني وتي شيء سولانس مثل من دانيتي اللي عنده خلاص سولانس مثل من دانيتي جي هولندا
0: يا ولكن باش شي
1: تي شي الوضع اثنين اللي بتهم اثنين
0: يا ولكن ان اثنين تقريبا تامينات تي غاس العلاقه فقط يعني العمليه اللي وين اثنين ان الدفن ميا غسل الاموات
1: وتجي
0: قوت فهم باش شي مقبره اسلاميه لا لان لابد خصها تيري شان المبادره صغاش المؤسسات فهم همش الوقت اللي تقول هذه زعما اللارين يعني مؤسسات بيبين فهم يجي السيد يكسي المبادره يكون يجمع الفلوس راح يصغى مشان هي مقبره اسلاميه اقشو خي هذه مقبره اسلاميه عاود وسلين يوتراخت
1: وغني ما فهم غاك عاد اسم الفكره هذا بزاف مخني تقديمت بزاف يوقع دوار مش عاد روحو ينبوش شي حاجه راني نسولو هولندي كونكريت اجي نلقى مكان غنغي مكان مكانين وين وين غايدي المقبره
0: لحد الان عليه لحد الان على ودي
1: يعني هذا قانون نروح كيش نفيك خرو
0: قال عادي المرحله وين
1: ملي يجيني يجاو يجي فيك خرو بني يجا ممكن موجيشي ما فيكني خرو بيصير يلي بعدا مزيان مخني دوما تامين خصني فيك خرو بزاف كلشي لان خصني كلشي نروح نمشي وين المنطقه كمران يمكن شاركني وذني كلشي ديال الممثلين الناس هذا فيك خرو يخ سيتوا المؤسسة نجنا يري يخ سأرخان ذي القانوني نغيش سيور نج المخزن المخزن نغيش سيور البلدية المهم أجا ممثلين رسميين أجا البلدية يعني من يخ سديري رخا
0: وقد قد تنيد الفكرة جل خيساني الأخ أمين تنيد الفكرة جل على عزيز يري في الكروب ولكن يخ سديسي شنو سان شبع غاب عدد مزيد من الخودة بكل فبزيد مثلا شتو اثنين الأشخاص هذين
1: مثلا مزيد سنديني
0: الاثنين في الكروب نين هذين الاجتماعات هذين سوجد إن شاء الله شن المقترح فهم إذا خس نسي وورد فهم إذا ودنا نقدم على البلدية ولكن ما نيني مع الأسف ويقوش يقين يجد في الكروب ذات شيء وذن زي صحاب السلام ولكن زغب عرف في الحق ذي مزيدة ونظنيت يعني وغاسبوش
1: رخوش
0: يقال شقا كنديني شين يعني أقل مبادرة ولكن
1: واش ما كيكون من خدمة
0: واش ما فهم يقال شي تكلمنا
1: رخميني واش ما فهم لأن رخوا مخلني ذي بذن تقال الفكرة وني انت قان غاكيش لأن بنغاس كل شيء وذن أنه مخبر إسلامية ضرورة روح كمشي عادي ستيري ولكن تحت قصي ستخدم ذكي ذي كمؤسسة قارك وزمان وتحمل
0: شيء الله تحمل والدين ذو هذا مشكل إنسان إذا تحمل المسؤولية
1: تحمل المسؤولية أكبر جك الشيء هي تشك
0: إيشان ذو هذا
1: واسبوع علاقة الحزازة ذي الجنجال
0: لا لا لا واسبوع الحلقة قوينة فهمت لما يقارشوا ديما الأحسن شو فهمت شينا قان غاقا قوينة ذاك الفكرة فهمت أنا عاونني ولكن باش نتحمل المسؤولية شغل تكني قصح لي نجل المسؤولية عاود
1: مسؤولية مغا اللي هو الخان تخرج شي ذا
0: وخا نتمنى ان شاء الله روخا ما ياخذوا سير ولاد البيانات ني ذين الدعم صغار صغار نزيد ونظني الله ان شاء الله المهم لابد يخص ديري شان الاطار القانوني من انا نشان المؤسسة راك مؤسسة غدني غاك الحق تسي ولاد ذاتية تفهم
1: مؤسسة بعاد تمزيد
0: واه وتيلي عاود مستقلة خدم زيد ونحموش يتوقع تقني لا مشكل تفهم تلقى دايس فران دايس فران تفهم تيلي شان المؤسسة مستقلة سيدي غي
1: يعني مؤقت مثلا مستقلة تمثل
0: لابد
1: ويمكن الحقيقة باش يمكن نروح لنا مسير من مسير خمسة من سوار خمسة من تبعات الحال إمغربية نرفيين داني تي خاودة من دزيوسن ذي مسير من نظن ذي الدول نظن ذي مسير من دي هولنديا دي هولنديا داون دماغ أو تختونا يعني يعني أنا سوار خمسة من المقبرة إما مقبرة إسلام يمكن الشاهد هذا نه ذي ذي شيء هنا وذا هنا محاولة أن يشاهد من هذا من يشارك الجميع تما هادشي مغربيين وانا غادي نقرا بزاف وريد يعني حتى المغربيين قال اغلبيه بالنسبه غير مسمى الخوده ولكن
0: لا لا بالفعل يعني تكملني نصور خل المقبره الاسلاميه نصور خل المقبره يمسر من كرشي سواء يعني ذا مغربين ذا طواكين ذا ومن تنيش كيش العدد الهولنديين في نغال الاسلام زدان ذا في خوده مثلا تمتان لابد قال انت خصك تنظر ديال المقبره الاسلاميه وقطع حني ما غارو فرضام نقطع حني غير مشان نظني ولكن ما غارو ذا مقبره اسلاميه هذه وذنا هذا سنتر ولكن يعني وغريب واش المعلومات بان كيوقع الاتصال كي وذنا هنا تفهم
1: تسمى خصها ديري
0: ولكن المقبره الاسلاميه يكون شي مسلم
1: خصها ديري كل شي مسلم
0: هذا هو الهدف من الله فهمت أو جبنا ميقارش نشعذ تصعد عادي وذا القاس الفكرة أني قارش نشبر موت غض حظ أنظر في المخيم
1: وخذني تغيما لبدا أثني تغيما لبدا ومحترم كل إجرائي شمي السورخ التيار العام ما يقوال الجالية التاريخ الجالية المغربية يعني تقاق العالم يتجدد الإجراء الجيل الثلاثة الرابع الخامس وما كيني عادة هذا السنة دي أتمات فإنها ميتن دماجي دول ميزن دموات هو ذي التاريخ ولكن هنا إذا تغيما لبدا
0: هذا مش راه تخزال عاود دين يجن شنو المقبره الاسلاميه جندي ارنم لان انت توسيت شويه تارنم توسيت شي حاجه ثقاربي وليمان ذا شي وذن يعني تقول ليمان تسند نضطر ندين زي سويسرا زي فرنسا فهمت
1: توري
0: نروح المقابر الاسلاميه لانه يمكن ذي المنطقه اللي وليمان وقع يعني تسدين نضطر دين كل وجه غاي صحاب مثلا صحاب هولندا و
1: نغتمي صحاب
0: فهمت يعني مثلا من ربما جا شي جنا شي موت شي جديد بلجيكا شي شخص اندرا في خوده فهمت
1: خاص اجراءات قانونيه مهمه تترضني سي امين
2: بالنسبه للفكره اني
1: شو هو الجيمينية؟
2: بالنسبة للفكرة مخذة كني تباني تما يقيم شي حاجة نتجاوب زي الجالية وها مرادين شي حاجة نتجاوب تما الفكرة غتيري مليحة تطور مخذة كني إنك بالنسبة للجالية المسلمة ذاكي خاودة إنك كل شي تما استقبل الفكرة وكل شي أصلا الرغبة ذوق أنا ذاك الفكرة هي ثالثين وتمنى ان شاء الله مخذك هذه يوقع الاستجابه شكل شي حاجه نتمنى تموني جالس
1: كل شيء عجبني الفكره مخي الاستحمام ماشي قلنا قلت اقول لك كامل اكيد مخي ذاك واحد خبري التليفون اذا كان شاغل الموضوع ونتي السلام عليكم
3: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: وكيدي تفضل.
3: مصطفى مرزاق من جد النور.
1: السي مصطفى مرحبا مرحبا مرحبا مسرخي عليك.
3: الله يبارك فيك شكرا.
1: مسرخي عليك زود شاهدك كان عقل الموضوع عاونتي نهارا أكيد عاونتي السي مصطفى.
3: أزوجك كنت نوالي شي حاجة المعلومة تواريخ الأخ أحمد تقديمي للثوار وشنا ندخل شوية رنشين.
1: عاد روح شكي الثوار دروخا سيسم كدارس مزيد النور يتسوار ياك.
3: نعم نعم
1: تفضل نعم سيدي.
3: وكواحد نشيط مثلا زي مساعدة الناس مثلا يوم يتوفى العائلة شن يجوز العائلة انت.
1: اوكي وخي سي مصطفى شيخ السوان راه مشروع نتجنى الفكرة نتجنى مشروع سنيني المقبرة الإسلامية ذنيتي ذي خاودة. تفضل لنا المعلومات لنا المعلومات شنو ننزل المعلومات
3: صديق الأخ أحمد
1: إيه؟
3: إناش ذين أصحاب الإخوان السلام ذي المبادرة ولكن الإخوان النغمي زعما وذي نحدد ذيك نشين نساند الفكرة مع الفكرة ونشين نساعد نحن ذي فرقاء درينا إلا إخشاخ الجن كار تريك رسم القرص هولندس ويجينا
1: الزغا كارو
3: هذا الزغا كارو أيوة
1: رخاون اختشكم يجينا الزغا كارو زي المؤسسة نخوم فهمه
3: لا لا ما يهمش شي نجينا الزغا كارو زي زي زي جماعة
1: قاقا أقايو ذا المشي السلام أقايو ذا المشي السلام الزغا كارو
3: نسيني واه باش السيخ أحمد قاسودي الحداد هذا يعاون مشي نسيني ونستولي فركلاريني نسيني نقاد هاسم
0: زين
3: نتقاد سنت الأخ فاريد باللي شي سنة ديش تريد الزغا كارو قاش ماش هذه البداية وانو في حد في مثال أتفد النشطاء الجان ذي نجان نشطاء ذي مزيدة والنشطاء ذي المدارس نشطاء إلى الأرضية الإخوان اللي غايد الفرابيق سبيرك ويجي حد فهمت
1: مخت وليش كأفوغ زي مينا يا باشا أذموني وذي الخمش روعة ونيتي
3: لا إن شاء الله بخلص قد ساعة نتعاول الأخطارين إن شاء الله ذيري غزة ما شاء الله ذيري مشاركة مشاورة إقل مساجد المغني إقل أخ عبد الواحد إقل السين إن شاء الله المعاول
1: لأن السي مرزاق لو مات أحمد الحداوي انتقي السور سيسم سيتي ذي البلدية نخاوري قارك زعما من يجي المهم روح قيم سيتي ذا أنه يري إطار قانوني أنه يمر به النظر الجالية نظر يمسر من ذاكي خاودة يخصاصني ليش إطار قانوني عادي زمان السيورنا هاك الدولة هاك البلدية باش نجي حاجة خصني لي إطار قانوني مسجل هاك الدولة
3: نعم سوا هذه الأخ فريد لا ند مثلا شي صغارين يجني نازل فتح يجني ناخذ الجن زي السلام يجني اثنين زي النور وشا يجني ديرين اثنين زي بارا زي جماعة واه وشا نصير ان شاء الله نجي مؤسسة حتى مؤسسة
1: يعني كنيو كيمشي النور خشو مستعدين تفهم كي المشروع تخدم كي الموضوع عاونيك
3: ان شاء الله ماشي زي المبتدئين اللي يهدان غير خدنا بيبين بيبين خاودا بيبين اللي لازم نحاول زود الدار حامد ولكن مريم الأخباري يساعد هذه الزينة هذه الزغارة غاربه يمشينا قصيدة
1: لغة الأخباري اللي أخذ كان أنا بجيولة كان يعطاه ذا لظروف مهم خاصة به المهم قد يغى السيتي ماذا ذيوض بلادة ثانيتي كان يعود زي مجيد النور زي مجيد الفتح كذلك المساجد نجان كوشين النواحي خمت فذا أذيمون عاري أذيمون السيورن هذه المؤسسة القانونية يعني نعي السيورن البلدية تحاوان البلدية في الموضوع لأن الموضوع يمغى وشي ذا مزيان
3: الموضوع يمغى إلا دي حلاج تمنيات لأن البلدية واش خدجي الشا راتو رانتا خدجي في الخميرة يمزل بعدم روح باش تحقق المنايا يصبت تموات يختنى خميرة تموات تقدر خدامنا خدمنا توجد من مبرانا توجد إلا تقانا فيتون كيس نسنادق فيتون وش أزيد وزيد
1: يعني من إذاك ستخامث بزاك وجي شي ولكن وقت هذا يكمل بعد الجانب تنظيم القوانين وغاد خمنا مغادي بذا روح نجي أمو خدني ذكي مسلين نظن قصواف نظن غا التمويل غا مسلين نظن سي مصطفى تقاش الطاس المشاركه لك كنفحصك بزاف والله لانه من 22 الزواج انا تفاعلنا المضاعونيتي ما راحش هو نظن شي اضافه تفضل
3: ان شاء الله انا نتجلوه نمشي مع مع الفكره ان شاء الله نعاود
1: شكرا شكرا بزاف
3: العفو
1: دابا تيك واضحه وشكاش بزاف هذو مصطفى وكنك على خير ان شاء الله غادي نسيوين أقر يبدد رخبة مثلا ذي نجيد النور قرأك شينا قانا مستعدين وشي مستعدين أنا قانا قل فكرة ونزوا نخدم ولكن عام الشهر وخا على حسن مالف النور هذا مثلا مصطفى مرزاق قرأك هذا هو دي بنشي أتمنى الزوء أذيريني الوضوح جميلة عام الشهر وشي واضح لأن أشك سخفين كنا يجيني الفيك خروبا ونتعاد يتجاغ ويتجي يخسر إذا أنا يني جمع غاس مبادرة متفدش بذي وذان دسنا سيني أوكي خاشا قانا غسيريا ويزنخدم أصلاً ده خلنا قوي بيان سير ثم شواط يعني إتر القانوني كني وقي السياسة قي بلد يا خاشو مدني ثم خدم الشنكو معاود كانت فذي وامني يملح
0: المهم يعني المهم أشكر الأخ يعني مصطفى يعني أن خلاتي ما من الموضوع ويعني تدخل يعني في الحقيقة يعني تدخل مليح وورني ديننا في الحقيقة يدعمني إني نغدش فهمت إذا ني غاشدي بزيد هاويت كلشي غاحسن ترغبه باش تيري بقبره اسلاميه
1: يا منين اللي ذوك
0: ونش غاري الاتصالك تزيد هاويت كلشي غاري الاتصالك الاخ مصطفى غاري الاتصالك صاحب تزيد النور خالد العقيلي كنا بدا الثوره كيزلق القضيه خل الموضوع غاري الاتصالك عبد الواحد المحيم ولا نزيد الفاتح غاري الاتصالك صاحب السلام غير المشكله منين الاخ مصطفى قالش ولكن وغين هنا بدا سنيش وغين هنا غاره فهمت
1: واي جوا
0: الاخ فريد الاخ فريد يعني في الحق انت خم زوارو جايناش هذا هذا هذا هذا غير جلج المحاوله ولكن انت صافي وخاي يحرف فهمت راس ظروف شخصيه اللي قارجو دين شو وزما قالو خاي خاصه يقدم الاستقاله زوينه زي زي يعني زي زي المؤسسه وين احنا السلام يقصد يفور ربما يعني الاسبوع المقبل يمكن راس الاجتماع مي الخزان وما مش غادي يعني البستور وخا انت قارج نشوف وزما والله الا شي سوايع على ترغم خاص بس يبقى غاس سيفار زيد قمر هو تنهز شي كوجو غير هز فهمت يعني هو ديش المشكل دام قران في الحقيقه خصنا شي نجن غي غي غي غي غي عندنا غار ورني وذن يعني امداشني غير وذن كورشي يعني خص المبادره غدعاون النديين ولكن يتخصنا هو غيتحمل المسؤوليه وغيستويان فهمت
1: السوان واش تحافظ تحافظ بعدا خنا المؤسسه القانونيه غادي تصوف ابسرين
0: والفكره عاود الفكره جاني غنش القضيه ديال بارك روبني جاني نتفق يعني باش مكور تمجيده غتمشي شناني وذن هذا السيور الخوينات فهمت ولكن جا وقع الاجتماع جا وقع الاجتماع ربما يقدر يحضر رئيس الاخ مصطفى ولكن ما وقع الاجتماع ني ربما يعني السيور نخش المواضيع النظنيتي وذا نوسي عجيب شحال حرف ملي قارج شي نوسي باش نسيو في المدرسه اخويا خلاه المقبره الاسلاميه نصب بعد نسيو خرج الموضوع النظني يوقع شويه وين تفهم باش تراجع شويه تفهم
1: واش ما يسيو راه ما يسيو راه يديري
0: ضغط السيو فهم ملي ني شاب نامي وقع شي حاجه وين
1: لان خياكي ثقي الموضوع هو يمكن كي جا شي موضوع نظن باش تمدوري توقع البدا غتقن سوء التفاهم
0: ولكن الحمد لله يعني ولادي خاو دا كلشي يعني قارج
1: على النيه المليح نيه الصفر كلشي الزول هدف انه المقبره الاسلاميه ديج نتما واخا الحاجه ديني حاجه تما حقيقيه غي يمكن هي مشروع عاونيتي باش هذه هي لان نقدر غاسوخ كجاليا نقدر المرحله اللي ثنين انه واخا نظري
0: ان شاء الله
1: ينظر يمسر من هذه تي خاوده من داز ديوت سن المهم يمكن مسلمات امين راه فكرة نظن كيما عاونيتي
2: بالنسبه لي ضروري غادي نقول اضافه ولكن ممكن نتاوما مصطفى ممكن نتاوما حماد يخص بعدا مخصني كوريا كردا مزيده غاد تما تقدم جن الشخص مونن مثلا باش تكون نيج الاطار بعدا زي هذه تكون شي خمسة الاشخاص مثلا هذا نيج الاطار مزي غاتسيورنا البلديه حيت البلديه توالز ما تسيور الاشخاص مي عادي ضروري خصني نيج الاطار قانوني باش كيسنت السيور ونتمنى ان شاء الله يصور في الزاد ديال الفكره هي ثالثين وتيرين غال خير ان شاء الله
1: سيتي مشي نعاود سيتي دي زياره دي هو انغزامون مون شي قاد نتاع الدور الاعلام نتصل سمسي يقول نزاول راي نسقي منيا مش جنان من نيتي من قان اتفن نحاول ما يمكن من يسمون عريضي وهذا ثقي مشروع ونيتي جنيتي ماكور شي يمسر من خاوده من ديوسن سي احمد نشكاش بزاف دابا الحال انه راه واري راه مساوري راسي نتيجه نظن دوخ المهم يكسينك بلان بي ممكن مخيا قال حقيقه بدا زدك بعدا تسمى الثاني اغي يعني في تراوندك كيني بدا كي انتخابات عدن دونك الحقيقه نكمل معليش خلينا نهضر الموضوع ويانا الموضوع المقبره الاسلاميه
0: ولكن في الحقيقه اذا نقطه مهمه يعني بالفعل قايد ديال المجلس البلدي خو مزوار وجا جي خصيص بحس بالعمل ولكن حس بالعمل ويقيم شار وخا يقول وين برو خاودا بروغريسيف
1: قالوا خو قالوا شي عاقل
0: وخا خلو اللينكس بارتي فان اربيت المون
1: بقى حس بالعمل ويتصحط شي شدورو
0: ولكن شي ماني غنقدم الاقتراح هني كنا الحزب النار جو غاس تمثيلية تذي المجلس مولف التنفيذي يحكم
1: معارضة
0: على حد الان يعني يعني خصنا نخمش نتفهم رغم ان الحزب النار يويد يعني اكبر عدد من
1: الولايات لا ما عاد يتوشكل
0: وخا الاسبوع لا المجلس يتشكل ولكن المجلس التنفيذي
1: عاد والو
0: الاسبوع المقبل
1: المحافظين عاد
0: المحافظين وخا عين انت السيمانيه الاسماء انت المعروفين
1: وراكم حد كنيوز الحزب
0: شنو غادي يشاد وخا خينا رغوينا تفهم كنا ربما يعني انا ذي المستقبل وكاع كاين المحافظ القانوني يمكن تيري غاس يعني توجه تفهم ربما غاس توجه يعني يميني ضد يعني المصالح الاجانب ربما يوقع شويه تموينات ولكن شي نتمنى ما هو هذا المشكل
1: السياسه عاد وتعيا شي جيت
0: وقتها بحال يعني ان حتى الاحزاب اللي كيصوتوا ضد المقترح النغنشين عرفوا كاع دايرين اثنين دي المجلس غيسيا عن ثاندين تخاوده
1: يعني
0: مثلا ديزاز زاستر اس خي بي
1: ديزاز زاستر صوت ضد المشروع
0: ضد المشروع والاخ مصطفى جاي حضر كذا غير انت تقول اللقاء اني ديال المجلس البلدي تقريبا تيجي داون كلشي حضان يعني جاي الاقبال
1: غا بغيت نعاصني بدا نروح
0: ايوا المهم تا توري قارج شنو المسؤوليه وجبون الناس فاهم
1: جبون
0: سمعتي من المقبره الاسلاميه الله يعاون ناس وطموات راح تصغدين شي ما يمي خصها
1: تصدام
0: خصها نمشي نقول هذه المعمعه وذي القضيه الاس خي بي يعني حزب يعني مسيحي متطرف فهم ضد المصالح المسرمان ديال في فيدي الحزب الليبرالي عاود
1: رد
0: وخا يلا كاع على الحكم انت فاهم
1: خيم درانوا شي سوا
0: ولكن قاعد زعما حتى فكره
1: من نظام هولندي صدق يا خاو داخل قبه باش يخرج المهم نظام هولندي يخصا يندر انت في وفقه مهم
0: المهم هذه
1: جات نقاش نقاش نظن شنو يعني السياسه والجيجي
0: واخا السياسه شي ما جات جاري قام الحاجه دافع شويه ولكن
1: البلديه
0: واخا زي الموقع المعارضه ان شاء الله نشينا نقيم دافع خل المصالح المسرمان خل المصالح الجاليه المغربيه
1: جات هذه خاوده
0: ما راكش نيشان بالفعل
1: المحافظ قلنا حاجه اخرى ايه ولكن مشروع وين تاخذ جي نهار انا الشق من يقعد
0: وي قلب ديك خصها
1: خصها وعان عاود وعند الش اش مي غاده الانتخابات نظن وعان باللي منيا يتهم ناخذ جميع وخص البلديه انا نظن يعني ما حنا لان ضروري تمنى هذه المهم من غاز خص السوق
0: ان شاء الله
1: حمله انتخابيه ديتس
0: ان شاء الله واخا قبل خص السوق ان شاء الله
1: ما تحملش كاج الطاس
0: بارك الله فيك شكرا
1: خمسه ورانيا والسيتي ان شاء الله اش نعاود تفني الجهاز المؤسسه اللي مخلص السوار غادي يدي وجد ان شاء الله
0: ان شاء الله
1: تفتح حضانه ديك السوار كني وعاد السياسه زي الممثلين الجاليه ديال البلديه السوار عاود هذا مشاو هذا مزياو هو تيجي لنا ان شاء الله دوم تامين شوار لنا كار وشك مرة
2: شكرا على الاستضافه لاهتماماتكم سميتي ماني اللي في المرض ان شاء الله
1: شكرا
2: شكرا على الاستضافه بارك الله فيك
1: سي احمد شوار لنا كارو تنكمل المسوار
0: المهم من الاخ امين يعني نشكرك خونا دخل الاستضافه لان نسيو نخرج لموضوع مهم
1: موضوع مهم بزاف
0: وخاصه تقل المواضيع خاصه نستوري ان شاء الله ديال المستقبل فهم
1: باش نعاود نفحصك الطاس باش نشرف
0: شنو نتمنى الفوز للفريق المغربي
1: نهار هو السيتي مسنا الغرب ان شاء الله نهار زياني يعني مقابله مزيانه مقابله
0: قال التعادل
1: قال حقا شموا غير كشي بزاف ولكن مقابله الاثنين جا اكثر من رائعه احسن مقابله حد الان قاعدا صراحة من ناحية خاصة وخلنا نترى لكايكر ونيجي المحايد مثلا من المجتمع المغربي والمجتمع البرازيلي المهم وخيت خزات شما الاثنين تما تخزات شما تبارك الله عليهم وذا غير السوار الجالية المغربية الدور نغاس الجالية المغربية قينا أغلبية
0: صحاب خارجوني
1: صحاب الخارج كسين شي المغرب بزاف تمسرين سمدة تمسرين ونستيتي مثلا مخلني النجاح إن شاء الله توفيق نهارا هذا وين يجي ندرس النقط لأن نروح حتى جد باش دايرين قسم الدور ندير كواد شكرا أنا تيجي مسؤول من تزدان قارو ومسورنا نعراق ذو مت أحمد حداوين تزي حزب جين حزب العمل حزب العمل رح يمشي كان سبرو برو هذا الحزب جينث موندكس نين أحزاب الحزب كان خرولينكس اليسار الأخضر حزب العمل مونين يعني جن حزب جن كان سبرو هم من رح برو نيمتيرين هم تقاشين إنه سينامي ميجا يمكن أعطيني متحم وخيرك مروا
0: برو بروغريسيف أما حزب تقدمي
1: حزب تقدمي الدفاع خد الدفاع مهم خ خ خ خيخ دائما ذي وذا طبقة مهم اليسار راني شني إيزر ماظن ذي هولندا من أياغ تزدعون قارون نبنى مجوانيتي ونشكعش خوم نشكع ذا متمرزاق خطة دخولي نس بورينس النار نحذ جيت بزاف انه ونتيس سوار سيسم خاصة انت داريس نجد نور يتم تدخولي نسي جاغ رائع أكثر من رائع نشكعيت بزاف ونستيتي مشروع غادي نجاح ذي وهذا إن شاء الله ونلقى لكم ذي من سيوين هنقيم عاد نغشي حاجة نروح تعاد من منوعات هتف نقرا لكم الجمعة عندي إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
4: أريد أسدينا الريف في عدد جمهور ذي سبع ملس نكون جمعة زي ساعة تسعة رحيت الشخوب ريد سنين FM 106.2
5: نيخوب الانترنت

عايش من سويت مان ارداني تين تسد عون قارون برامج نون هارا ستي متي السلام مكين غيج نقطة سبحان ستي متي دي سنثم يمسور نغ خموضوع عن مقبرة قد ساعتنا غمز قالوا تعاو ذاك ذو مات محمد إحيا الخوان عندان ديوشا المنوعات وقيم ثكي نغلب داكو الجمعة قنع كيذكم ذيني في إيمنوسن المواضيع المسنية إيمان أيث مثل نغرى ذيني تي دي هولندا خاودة من الجيوسان را قل مغريب الذي عريف من إيمان ونقرأكم ذي من سيوين والسلام عليكم ورحمة الله.